0: بس ماكاليستر في المرة الثانية في القائم والآن الكرة الله
1: أفضل